الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا. الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا. ونستبح انا وانت و